عندي ولا وزار مرو ما كيف أحسب سوسي لما تيني أستان بس وقت ما سات وزار مرو نترال مرو نترال شو نبي ما تيجي على لقال يلي مرو شنو ما كسا أتحان مرو بسيرة هون فير كات يه فات فاتين يه أتحان مرو بسيرة بعرف ما لمن for example بكمورك أي حنكة أو بلوغة جوتانغا بلوغة أتاهم مروسة سيروك نجمكا ولا لغوصة نيتا بلا فايا موتو كامرو بي بكيس تارا يبا مروسة نجمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جارو أو أدو